دائما. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيع، وابعث سلمان من محمود الذي وعده.